0: Yemen's Houthis claimed responsibility for a large-scale missile and drone attack against what they described as Saudi-backed military mobilizations in eastern Yemen on Thursday, saying the strikes killed and wounded hundreds of fighters and destroyed military camps and equipment. Houthi military spokesman Yahya Sari said the operation targeted troop concentrations in Al-Ruwaik, Al-Abr, and Al-Thaniya, as well as camps belonging to the 1st and 3rd Emergency Regiments, using what he described as a large number of ballistic missiles and drones.
1: تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكان من نتائج العملية ما يلي مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
0: Sari said the strikes destroyed camps, warehouses, military vehicles and weapons in the Al-Wadiya area, accusing Saudi Arabia of preparing a new offensive against Houthi-held territory.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا وسيتحمل عواقب أي تصعيد. ننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان.
0: At least 30 Yemeni government troops were killed in attacks on military camps in Yemen's Marib and Hadhramout provinces on Thursday, government sources said, adding that the death toll could rise.

0: Yemen's Houthis claimed responsibility for a large-scale missile and drone attack against what they described as Saudi-backed military mobilizations in eastern Yemen on Thursday, saying the strikes killed and wounded hundreds of fighters and destroyed military camps and equipment. Houthi military spokesman Yahya Sari said the operation targeted troop concentrations in Al-Ruwaik, Al-Abr, and Al-Thaniya, as well as camps belonging to the 1st and 3rd Emergency Regiments, using what he described as a large number of ballistic missiles and drones.
1: تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكان من نتائج العملية ما يلي مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
0: Sari said the strikes destroyed camps, warehouses, military vehicles and weapons in the Al-Wadiya area, accusing Saudi Arabia of preparing a new offensive against Houthi-held territory.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تحذر

0: Yemen's Houthis claimed responsibility for a large-scale missile and drone attack against what they described as Saudi-backed military mobilizations in eastern Yemen on Thursday, saying the strikes killed and wounded hundreds of fighters and destroyed military camps and equipment. Houthi military spokesman Yahya Sari said the operation targeted troop concentrations in Al-Ruwaik, Al-Abr, and Al-Thaniya, as well as camps belonging to the 1st and 3rd Emergency Regiments, using what he described as a large number of ballistic missiles and drones.
1: تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكان من نتائج العملية ما يلي مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
0: Sari said the strikes destroyed camps, warehouses, military vehicles and weapons in the Al-Wadiya area, accusing Saudi Arabia of preparing a new offensive against Houthi-held territory.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا وسيتحمل عواقب أي تصعيد. ننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان.
0: At least 30 Yemeni government troops were killed in attacks on military camps in Yemen's Marib and Hadramut provinces on Thursday, government sources said, adding that the death toll could rise.